لبيك يا سري ونجوائي، لبيك لبيك يا قصدي ومعناي، أدعوك بل أنت تدعوني إليك، فهل ناديت إياك أم ناديت إياي؟ يا عين عيني وجودي، يا مدى هممي، يا منطقي وعبارتي وإمائي، يا كل كلي ويا سمعي ويا بصري، يا جملتي وتباعدي وأجزائي، يا كل كلي وكل كل ملتبس، وكل كلك ملبوس بمعنائي، يا من بي علقت روحي فقد تلفت وجدا، فصرت رهينا تحت أهوائي، أبكي على شجني من فرقة وطني طوعا، ويسعدني بالنوح أعدائي، أنه فيبعدني خوفي فيقلقني شوق تمت.

تكلمي ولا كلامي، راكب حصان صمته الجميل يضحك لنا، يضحك لنا، يضحك لنا.